0: تجي الحلوة يمكن وصلت يمكن وصلت وصلت وصلت Mon histoire, c'est l'histoire d'un amour. L'inde, c'est la plainte.
1: ما شفت ابن حكومي غيرك بهالايام صوته طالع.
0: انا نبضي قوي.
2: اسكت. نحن كمان بيطلع لنا دور. مطرب الحاجز بده يغني.
0: مين مطرب الحاجز؟
2: حضرته ابو اسعد فياض.
0: بس حضرته ما شاء الله هيئته بقوص.
1: ومطرب.
0: يا ابو اسعد انت على راسنا وعيننا بس لانك من الفرقه ولا اسمك على البرنامج.
2: الرجال تعذب واجا ما بقى يسوى نكسر له بخاطره.
0: ولك هيئته جاي يقاتل.
1: ابدا هيدي بدله الطرب.
0: بس هيدا تدخل بشؤون الفرقه.
1: وين تدخل؟ شو شايف الدبابات بالسهله؟ الله عرف عني تصرخ لي شقوف قبل ما نعلق نحن وياك.
0: وشو بدي اعرف؟
1: قول المطرب ابو اسعد فياض بغنيه حزينه.
0: صحتك يغسل عين وسلاح ومراجل ولشو الغنيه الحزينه؟
1: يا اخي المنطقه ما بتنطرب الا حزينه. اخ اعطونا الدوزين.
0: صوتك مش مزبوط على الموسيقى.
1: لا مين قال مش مزبوط؟
3: مش مزبوط.

هاد النهار نامس تنا نوانا نيو كويدو هادي زميقة أمنا تنلونغ أمس تنا عمرو كاي وانا هو كويدو أسر كسوكو كنتو كنتو بالي أمس تنا إيسا كاي مو هو كويدو كاتفا كفانغو فرمرة سانوغو دادو كاي هاوي دي فوقا نتنا كانا كاتي هاوي دي نفرمة كاي فوقيا فوامندي نرمس تنا نوانا كرين دي نباو كويدو كاتي مي Ibrahim jungu ni kulubel na katin di warte man tichin anti perbus na aspega Hassan Traore yero foga ya ku kulubel yero foga ro foman daga Mustafa Sisse ki beno Mohamed 5 daga kone yero foga